خدوب بلاهون خود انا معروف طريقي خود انا شو عيش ابراغ رغناش بوجب داغي